ما بغات تقعدي انا ما بغات تقيني يا انا مزه يني قلبي ويبكي عليها علاش عاده يسني قلبي روح في الغبينه انا مزه يني قلبي ويبكي عليها علاش عاده.